0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة